تنيف في محطة وقدرات عمال تصفر على الراس كفاف لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فتقلق تنيف في محطة وقدرات عمال تصفر